0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبدوليا مهامليا سري بادوك باغينا ريبن أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبدوليا مهامليا سري بادوك باغينا راج برمسوري أغون راج زار صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين وأعداء أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعظكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila, saudara. Demikian tadi khutbah Jumaat yang telah pun disambung siar menerusi Nasional FM bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Antara intipati yang kita dapat, saudara, menerusi khutbah itu tadi, ibu bapa hendaklah sentiasa peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan juga kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka anak yang istimewa. Janganlah hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka tetapi tidak mengetahui keadaan hati mereka, dan janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian mereka tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka. 1.46 minit tengah hari, saudara. Tugasan Siti menemani saudara insyaAllah sampai 2 petang nanti. 2 petang sampai 6 petang anda akan bertemankan rakan penyampai Moncak Petang. Pastinya hari ini Wanung Usah Monung, edisi 3 Julai, saudara, 3.15 minit petang, yang akan bersama-sama dengan saudara Syamsul Debat. Nantikan apakah perkongsiannya. Anda boleh tonton menerusi Facebook Live Negeri FM Official. Jaga diri baik-baik, saudara. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini. Lagu Galau. Sampailah 2 petang nanti. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.